رضوان آدم إسحاق محمد لات دفرشة دفا سودانشك وتنوف بوغو بخوفاني نمزاجة في بخنيكخ عصام محمد علي هزلان لات بينجشونت بينج يمانشك jego szczątki zostały odnalezione przy płocie granicznym po stronie białoruskiej. Abdallah Abdelrashid Muhammad, lat 25, Somalijczyk, zmarł w samochodzie Straży Granicznej, pochowany na mezarze w Bochonnikach. Cyril Filimon Atsama, lat 32, Kamerunczyk, odnaleziony w rzece Świsłocz, pochowany na cmentarzu katolickim w Kręgach. محمد الحبرت صالح لات 58 سيريتشك بو أوباتكو زبوتو غرانيشنيغو زمارو في شبيتالو في بيومستوك بو خوفاني في نيمتش لفين سولانجا انجينغو انجويكا لات 44 كاميرونكا ودنا لجونا في جيتس شفيس ووتش بو خوفانا نتسمنتاجو كاتوليتسكين في كرينكا محلت قصة أصواف لات 28 إثيوبكا زمارو فليشي في أكوليتسا خانوفكي بخوفانا في إثيوبيا منى عيسى حسين لات 28 سريكا زمارو فليشي في أكوليتسا خشبلونكي بخوفانا لاتسمنتاج برافس وافلي بأهوليش إبراهيم جابر أحمد ريا لات 36 يمانشي أبنالجون في أكوليتسا خشبلونكي بخوفانا لاتسمنتاج